0: معاكم دلوقتي اوكا وارتيجا. يا ابني اصبر، في كلمتين عايزين نقولهم حلوين.
1: هتقول ايه؟
0: الموضوع بتاعنا الجديد بقى.
1: يلا ادوس.
0: ادوس بس بقول لك ايه، انت كلمه وانا كلمه.
2: ماشي. عايشين في وسط الاساطير، مع الغني ومع الفقير، مع اللي هم بيعملوا شايفين نفسهم امامير، وكل واحد فاكر انه

نزهة واللي رايحين يعملوا فورمة واللي رايحين ياخدوا لتان لو كان ذكر أو حتى أنثى كله بيعملها من زمان حتى احنا وكل واحد شايف انه